0: ايش هالكلام؟
1: ايش؟
0: ايش انت بقى؟
1: انسحبت
0: ناقصك برغي مخك؟
1: جمهور وعم بيرموا علينا سداري وكلام.
0: اوكي في ناس هون بعدين في في جيران ايش انت ايه بالجونجل انت؟
1: طب
0: شو
1: يا
0: عالم شو ايش؟ ايش لا لا سوا واقف واقف نزل ايدك ايش في؟ ايش يعني في ناس لا بالفعل يعني انا مش قادر له مش
1: هذا بني ادم وقعي
0: ما زيد ما زيد تخلي كشرته تتلوز زريكا ومش كذا.